لا تكرس تروى كيف أدرسي بخيان فارمشتال واسمي يكتب تبتلسين لك في اللوكات سيسوليوس دخل مانو خلق تامتين تنكر كما كنت سبكت تلك